0: 05 61 53 36 95. Canal Sud 92.2.
1: لن ترين شيئا من كل هذا. لن تشعرين شيئا من كل هذا. لن تخرجين بشيء من كل هذا. فقط إذا عشت هنا سوف ترين اللامنوس.